0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dengar mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan sholat maghrib, terutama baik umat muslim dimanapun Anda berada. Semoga amal ibadah Anda hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.